أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا والنبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ومسر الفؤاد كيف يشاء وبما شاء ذلك وبحق اسمك الحبيب يا حبيب وبياك اسمك البعدوه يا بدوه وبياك اسمك الودود يا ودود وبياك اسمك العادي يا حادي أن تثبت حب إني في قلوب جميع الناس وادي من صراطك المستقيم أجب لي يا تفر يا إلو والجن تفرتيس يا حجيب أجب لي يا صفد يا إلو عليه السلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.